هذا من الأول تايم فيفورتس دي آي توتو أفريكا وينالس نابيلا فوق بي إيزي 100.2 بديت نكلمك في تتفوق ديها شلت قايت ما ستوديو اللي يترطى بروبيو ريلازيونيت الحياة سنجل عش زفيلا لي مش كل برسونا يا مهلوقة بش تكون في كوبيا إسو يزيستو فاشة تانيس للريلازيوني اللي يوم تاف تكون شهاجة توسيكا من فلوك عش يسبتشاو ديها مفتشو كونفيرما يك من انت البارتنر وتوصلون بش يربيتو لستيز بالي فريكوينتامنت لي تغلو اكتر توربولنسا منتالي من لسنس تاباتشي والستوديو يسجرش لي فهيا اللي تكون وحدك تفتينك تفهم لي لكن نفسك مش دي امبوسيبل اللي تعمل دم تتكون في كوبيا ايه تعمل هفنا سنسوش فيرا ويتني هيوستن السا دي امبو بي ايزي 100.2